0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jemaah adalah lebih utama dari salat sendirian dengan kelebihan 27 derajat. Muttafaq alaihi.